أخرفها بروج ليم كمال قتل كمال قمما أخما يتقبناك نخبي كربرش كي بانترار چوليك رنوكيك ربيشيك ترخ رخف كاخ رخف رج ليم شكبي أي تقول بطول قوات تابكا قوات شاختكا متقو أياكنتكا مخميخ تقو أمستاخنكا بك أتت أتقولتشكا أتقولتشوشليف أتآن مرشنشكا أتآن مرشن رجليف كراكرا تيا سيباخ تشكاخ لول كشور جواج قطير رجليف تكرارا نككاخ كونوتلاخ بيهرشن سقيل وچيل كرارا تملوخ بچكوخ ميخ ترشلانكا ترؤولكا ناوخ كشين ناوال انتيوان تيا اوتلاخ تاق بيه قسخي كريخ نبيه حتنا مت جواج جنكاخ نوتلاخ اوتيل كيلاخ تاق كيكوتي مال كيلاخ تاق اوتيل تيا سيبا كرارا تنكيك ساخ جبام كيكا سلمال نخلال ميا اي اتت اتهن رقان جيبا كقول هاي راشا كقول هاي جيبا نواق راشا نواق اووق هناخ بو تبه بو اوق كمت الوم كخالوم ايش بياكوك ايش مكانيك رتي ترمما ايخ رتي ترمما ساق كرارا ترشلان كا بكشقا حق ايخ نق امر نق ايك بتاق كوچواج كوخنال تملوخ بچكا خميخ كنا اوخ قطيت قمما كرابراش كيبان كرابراش كيچول اي اخما يي تقبناق نخبي خابرا خابا كيتيخ كنا اوخ چكنا تاخ لملاخ اخافر شنچكا تساواج تا تساواج قطي شقا حق ايخ ملتيوش تر رخب كاخ رخب روچليب شو ياسي باق كسلي مالرشن كميك نقبك أترى نخبيك الشكر شنطة أخرى.

0: Nakkarumak, Nakkanu Komka, Nakkari Onka Habreka Iskakamik, Spam Habreka Programación Popu.
1: كيخ رخالبين تشكوب مسات رخالبين كاختو كرشين كاخروچ ليف كاخلاشيك انكم سيك كاخبيه جوخ ارشين ونق رقيهول جوخ ارشين كيكوتيماس

kakal bika tsikh lubika qikh qawa kamik per nakh ke bani kara w nakh kilash ka kabra ka qikh nakh ka kibnon ka tfam ka kaslimal taqnlash ka khub nakh kabra ka qikh w taqlish nakh ka khub nakh kabra ka qikh per khabra ka w nakh pas qas nem ke banik qol w nakh ki qatsat kho khin chkin ki ok shom hum lori il ki atsat nakh i ni atakhna bi alchka national remark karna tsat Ichqa qasn kiksana kchoqa natsat kichpun hu samahala kichpun chalhun per kikarn kina nkikwen kitsex kuga nikola kishbil spam kahun kamlon riil pus nakrahun kishbil ho qaya ikat noton kanen karan kbih per kriyabra vnaq pus nkiban inna baytaq al spam kahun kamlon riil spam kahun komunidad karan besa ihiyawka kutqin kikiban kwent mulaq chqa mahon chqtqin kikiyala كوتقين كي باتش كي واتش كوتقين كي بانكوين تكي إخيان هلالة تناقة سنكي تشابنا هون صغبال نكي كساخ تشعوز كرا أوتسنا لهم كاملوري إيل تشكي واتش قاس لملاح كا قيخ إلا شناق بس هرا كا قيخ كيخ قاس كولاك تشوقا إقسن كي تشابنا بين قسن كي تساتنا باتسا نكي يابا هون كاملوري إيل وهم ملاح كان كا تشبام كا كاسلي مال كرا كباني كابنق نكي لاش كا كابرا كا قيخ نو كاشا كا بو خابرا كا أور لملاح كامل تيوش كا تشابنا

Ani chuak pues qiq. Caraca andihka jabraca Chito Cortés de mañana en 8 días. Otskabats ani chuak pues qiq lumlaka aniversario. Asociación y Radio La Voz de Atitlán. Atreshbilan oshkal huna ilakarwach kasamah rupnom kachpam kaketnamet. Pues hiera y kolka huin iriha hiera y ashnap hechpam hea nak kipnom hea y con la fundadores kitzapan nakshebanka la radio la voz de Atitlán shke ipan nakshebashwan kerpa emil tio shke hiya. Nicola y nabinak el check. ويكيه نبينك التشيك لملك كملتيوش كاتشكا شكيتك مشاك نخبركا اسوسياسيون اي راديو لا فوز دي اتيتلان لملك كملتيوش كاتشكا اخو شخورماخ كاتشبون شخورماخ كولا كاتشبون باروتام اتقش بيلان صحبركا اي خا ملتيوش كاخيا بس خبرك املوري ايش كرا كنسانكا كيف كوتي مالاوين يا تتشقا نقمل تيوشيكا تشاوا اتقابنا بتشك خوين تيوشيكا بنق كي بيان با تقبيخ نقصيون كوين كرا نقايا هنتو اك بيدريريا ايمانويل اماريانو كالي بابلو اي كرا تشقا خاميس مليلاخ تيشيه الابلاس كلي اي يامري ايبن ملتيوشكا تشكا اكيوين منشو اي كير رسكيل y colcatzenda y chica y las cartas don Delfino Menchú y doña Paula rosquecería del Ipan jara rubí que negocio el tío está ya Elizabeth Chivilibu habrá cachalal pues no percachaj chocmocren y la menos percachaj el tío está santo ec no ya cachaca la asociación y radio La Voz de Atitlán restaurante café arte colcachini mia pues navajo ang teli el jorma activa pa tubnaka visitar ir jabal jara chino chka ya beti sisai chka jorutsil karwachka kchanas a martin kiewak y su marimba orquesta generación del paisaje los inquietos del momento todo fútbol del amigo nets pues habrán kayik pilut kayik camisola kayik sham kayin hilal نكساهم تبعي بيلوت شقا نجاح رقاء حبركا قيخة لأسوسياسيون إي راديو لابوس دي تتلان يترئيخ نخر كاشا حبركا أور ملتيوش شبا شقا يترئيخ لشبرو إن عوام نياك أتساكا لأسوسياسيون إي راديو لابوس دي تتلان لملاحكا ملتيوش كاشبا كرا نجاب كرا شاشب ملتيوش كاشبا كوليكي أوشي شقا تس مارتس ميركولس نقطعونا ملتيوش شبا أتشم سان شكري كيهاتشنق شتوكي كوتكا حبركا قيخ شن دمينك شن لونس شن مارتس بس نقهون نقصتت نكتكوين كتبوبا نقاش بلا خورماخ نقياريخ ننهيلاش نقاش بلاوا برشاوات شتت نقربنون تاتيام بوشقا برمتا تشبت الراديو بورك

Aylam lah rakaf rukus ruclev. Probi kha nakmal tiusir keng kaciba. Esben khilal ses es kesaniel qsin es nmak es kokok es kolwabe qatnamet es kolchi taqya es kolnat es kolnqa miltiyos tibah noq es bila traq or il traq sama nakra qarach qa nqmeltiyosir tika kon khilal bnaq e kol qatnamet e kolchi taqya e kolnat e kolnqa hek ayon hek kustumbr rshin hek tnamet orshin qatnamet episode principales kibnun kibluan kitun tak samah patak armit hay kas chula kibnun patra kas nuknuf kibnun pa rmalra kas nirka khe suant kiba kas nkikikota nok kishbila nok rkahab kiba ikh nok kibik trak banik trak ur ikh rmal kara nakmel tiusik keng kachiba rakhav ka rakhav ruchlev tishlant ka ibkin trakhavra aqa nikrak arach ka نقملت يوسيخ تكا كون خلال لبنق خيكول قطنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول شي تقيا أبغني ترق سنك اشتغوا رتخ بال قطنامت ملتيوش جيبا قص نق إش بلا إش قلتا إش قطيع إش قطيت إش قمما ملتيوش جيبا قص نق بي بيق ترق قرئيل ترق بانيك نكش كوش لانا تقيخ نق إناتا ملتيوش كجيبا شقش بلا خي ترق برا كون ورق سما هربن آن بو بو خارخف كاخ Khara khabru chliev stuya stipak aslimal rsin qih chwaq khmir chkara shtqorek khayb in tak shtomak or il rmal kara khabra asma khmar rsin khabra pop bu khndi ken karubi chiva chwaq chikta chwaq chik

بلتوش كا هاتو مختلال تلاخبرا شلاقا نتقلا شاشبيلاخ راديو لابوز دي تيتلان نتقلا شقان كومبارتير خنام امين انقدي بيخ سيمبر لا بنديسيون

0: Julik banik shin akhaya Skola khun qiyx chpamkha tnamet skin khay Khun rilax acha qasper saqrek ka qasinki aqaqa taqtin chqa qaskunash lakh yunu ban Khari lakh acha shu chap kham qiyx
1: Man tyoy chawa ahaw traha wa khun qiyx shasepax khun qiyx kaslemar Ay ahaw nafki bangara sahun qiyx
0: kara shuban khari la khacha shuna qari shu sikil qari jwachruchat khagara shi okchik chpam khun khay batsa ikobar mial khagara shi bikna rubich kir mial
1: yalos yalor tstakhn mial tstap kai wi anen kimpana perwaya nchkanar hel qaway shinun qiyx kami
2: nuta ankat wata kami kshpokun wa qiyqnan Ano i qawaj yn gade gami gysd gadban a chyg chwaq.
0: A yadad war bwg rishlach yunu ban i fyr jaga daq hwn aga siog ha shkin mishna lan bih. Shtad ban gara chwaq shko qawaj yn gade gami shk tse warash biha nu chaq shtad ban gara chwaq. Kara shu ban khari lach acha shaylil kach pam rujuach. Taq shaylil khari lach acha chpam rujuach. Ik ega ishqichu chi ya kavranki ban karxia
2: atkola yambre setet lumna chani matpina qalax
3: heya chon chani en penaq kimet qana nuay kshin he taqwal kebab tuxik
0: kara ki ban ishqi kim khwan qarixti taqnaq na wa khotra shi ipon qa khari lax acha kavqash ki ban
1: bahnech ke chaham ya chon yambre
3: alus chapchik tat angat bab sama
1: Hey, kim banga kishin runla gara.
2: Tap ka avi, shpukav shlach yunu ban pruvaya.
1: Mal tiyo shawa gara ya chun, ratsik.
0: Gara kim horik ay ishqi, kaspuk chtikhin ki ban khurmaak ka, shkik asha khunkul, kha uka acha shtsa kapya, kaw gara ruban.
4: Ah, kataki, katmaki, maki, katakwi.
0: Tak shik ashbiak ay ishqi, خس خونا لقش كي مخرقي كي شي شكبيخ قد اوقي قد اوقي خونا تشش بابيا خاقراشي الال بان لق يكون نوشت اوشر شين هابرا عشا خاقراش كي كل خوني شاق كابرا شكبيخ ترا
2: يا جون ناشي ان قماش كون الرقي تي ناش بانتهي
3: خي يتريش قس خونا تشش بابيا
0: داق كيم هون ريتيخ كنو جول هايا جوان ترا يتريش ناقش بنتها شكي توبون كاخونا تشا خونان لقش كبيخ ترا كابراش كبيخ ترا
2: ما إيليا قرد آقس خونا چش بابيا
1: باتراق اشت ساقوا هاقت آقي هاق رسلاب بيا
0: تقشيش لا إلا رخيا خونان لقش با تأخر شين هابرا اچا تقنق بيا خايام ريخ ريتخوان رقيخ شي إيبونا چو كوچوش رميال كابراشو بان
3: يالور خارجي هاي
2: ناشابان يا امريخ
3: ارتاش بابيا عناق وقتا
2: كامي كنيسي كيب نوتا يان خو عالناق جيا تقوي قطا شبابيا
3: ناشو انكا شكيماش ابيا
2: ناچنالا خو عالناق يمريش بينا خو عالناق
0: خسان لقشش لإلخ إبرشتني نكيستاقا كيرتا شبام حيا برتاقنا وخو اترا مختنق ربسيك خاعتا شقاق إشتني قس كيتخوان كي قيخ منق قب تقبيه كبران كي بن بوش خاتيخ كي بن كرا مختنق ريخ شي إيبانق قق إشتني جوشي قس بوك جو قيخ كي بن نق رومعك رومعك شل ساس بها كرتا كم نقشك مخوانشك نق نبهات هيك رشتك النق رومعك بوك تيار تخوانشك كنوخر ديوسي لا تشخش كما نقنا بخوت راتش بام حرات نمت قولا خور رختال خيك ارا اشقي شامير نوان قراكال قاس بوك تشباري ايل نوكاتكا قاس نكشي بلاكي اتش بام تاقكو تشواج كخاق ارا
5: خون رختال بانچ اوس کرا خرا یوسیل خم اوتتا متوکا کوک انشقیق ارا ایشقین کیب ساب کا کوقن کلیک چی کوچوچ چوت کرامتی اوکخ اخشیاب کوچوچ تخیا اخشیان کی قاشاتوچی تخای قسبوک چچنق نک کانک قوخوام کانک چرچر چوت کران کی قاشاشاچی قچ پم تخ بیای چقان بیش چخیا اخشیا قلا حکیتی کسیاف تقن کی قاشخیا اخشیا قس خیت قس نکیت او ینک ماک چپام خبرت نمتن بیشا مش قاشخو نخشیا چوچی ابشا مش قاشخو نخشیا چوچی ابو چوچ موت تکا هیکن کتخ بقا هیکن کتک بقا چوت کارا

اليوم أليغريا إنفانتيل سرحب راكا قيش قيقا ميك مارتي سيديو سامر بديك قاسي مالكم نوبتكا بكيرين لنا سيينتي بروغراماسيون مترسانتو خانقا دسبيري حبركا بروغراماسيون con ese tema que ronca el padre Abraham y sus pitufos.

طلعت كلها ان سينتوني رينكار راديو لا فوز دي اتيتلان اي كاراميس موتش قامن سراك ا لا انفيتاسيون كي لاس اوتوريدادس انسسترالس تشوتر بانكيل تاميتا تيتلان بارا كتشوني ابنا كوكيخ يا دورانتي تراح براك اقيخ يا شكي مهان غاريخ ريكوريدو ابيرا شربوبا شي غاشلا ان الكامبو سان جورجي اي كاراميس موتش قاخ ان كناتاخ كي بونا ان البارك سنترال اي بوستيريورمنت ان كيخ تشاكانا حبراكا بومبا بيركولي باس ان كانتون شيتشي بوي بور لو تانتو حبراكا انفيتاسيون كي ياك اتشا باتيت بارا كاراميس موتش قانا انغا فورمار بارتي شينكا حبراكا كاميناتا اي الابويو ان كاجوج اي شينكا حبرا لا ليغادا دي موتور اي بومبا شينكا يا